0: Somgren hade sitt filade låt och vi har så sett Town Offs och Daniel Kien Palissa exaktament literalmente din sekunda av du hade en WhatsApp och Wayne
1: spattigat då låt. Emma Allen är satisfying när du inte löser problemet.
0: Miss Town respondo el WhatsApp message dal vat hanedul con bonjour ura tal da con alle mai a dos menaira al al dal vat bonjour vira em alle sal bonjour khudwa menaunek bonjour signora ta.
1: Bonjour.
0: Nispersa se kelle kel giornata taiba. Em la data concerto Pitbull a Napoli hafna Maltin Marro Max 4011 che nam
1: yekun 4011 ma 4011 بين الفروق ما جناش لمالتين بيس
0: اما كان هافنا هافنا هافنا مالتين يجيبوا شن بد شن بداوا يجيبوا الناس فوق السكرين انت راه هذا راه هذا اللي هو راه
1: هذاك من رحل
0: راه هذيك فيرا فيرا كان مات مرة كان مات كوبي اول فيستا تي بودر فوق السكرين طالب ليغ بونجو كبيره برا برا اكثر حاجه اللي فاشيناتني هي الالسي تابيت بولونا شكرا تشيريلز وين
1: تاع الجلده
0: ما كده انفاتي ما كانش تاع الجلده ذاك انت صوت تانت كان لوارا ذاك الالسيت
1: او ويا
0: تانت كان الما اللي جي يدرس هذا الجلده
1: انت مين دايما تنحق نفتح ذاك شيء انستغرام تاع هاللي
0: ما نعرفش كيف السابورت
1: ليش نحلف رايتو يلا تاع جيف
0: او هارج بالصوت فول صوت ومن بعد تنخل جلك داوك لا شهر منوتي بالصوت بالجلك ما نعرفش كيف السابورت يوم
1: الله يبيركو بيتبول
0: ذاك ذاك نقص شي حماس ايوه عليه من داسك السفينه ايوه وين يصير
1: ليه مش السفينه تلاقي لك
0: عليك
1: ايوه لا يبيع
0: لا شامل
1: عشان اكثر ما بدا يشرب
0: ايه بدا تجي الفورما
1: اكثر بدا يجي الفورما
0: ما نعرفش ما عشان نهار زقسك بدات تعال اقعد يمر وين ماي نيك وين
1: يكترك حاجه لين فوق السكرين تدرج
0: بونجو كبيرة ايفا سخانه اوبيامنت اللوم ترجع تكون سخانه بيرو الن اس افتكروا ما نشلبسين ذاك الالتي تكن البس بيتبول بونجو كبيرة
1: بونجو

0: طيب اوز جو اند اوف بيجينينج قال دلو دوك في دقو ال 7 وكوارت بحال الصاف بدو تاجي مهرج جيمي وين رجعنا ونوم باي بريكفست
1: بونجو جود مورنينج
0: تاري ماما تشفاي ما تنسى بشاو ام اسم تيتش راجون ليه تمو جوا بلا بندكس جيت ويل سون
2: بروبيمنت بروبيمنت ملفتت لالولنا مسكينه بدات تبوشي حفنا باش تجلهم والطبيب قال لا شنو تعمل بقدر
0: اكو تورته الطبيب جفيري
2: لا مش تورته الطبيب
0: قبل ما يقدر الوقت جينك دايما الكبار تانا وكل بونجو كبيره